ربي امين جاك تار دي اتني تشاي يون كويغلي شامان دريك اخنا يا تما سريك اينا ياري واي كتشاي بانا تشاي كنا بونجو كو خاتون كار اتا كانا كو بيليا كاينا بريك ابر ماي بيتا كاينا بي كانشا كاسري كي اغليشا سانتانا انجيجا بي بيرو بول بادر كاسيو بول بادر كاس انت كون تشان اخشرون امينس كامباس اخنا كاسن يا تما سكونك Muy bien, vaya, cachai, panachai, soma, soma, taguichan, skunata, paricamone, guayrabase, radio, corilazo, programa, amanecer, corilazo, oyare, guay, que panaycona, paje, ya, taguichata, chorayan, pues ahí, chepino, soma, taguichan, cosericuna, yipaj, cosericuniches, vaya, cachai, panachai, carguyupaj, carguyupa, taguichata, choray, cosunches, anca, pas, condor, pas, conan, poncho, elicho, pas, zorro, pas, atops, Alguien le suele suelen en Chaya y Conca, Caina Manique, Santa Ana, fiesta más.